0: Radio Manos 103,4.
1: يعمل عند المؤسسة وفحص الأمور أن البلاد حتى الله يشمل بين عليك